يكون البص محدش إله خاص طيب الشط عيد النص عيد المشهد وقت خلص فك الربط اعرض عرض شويت على الشمس واعلن عن مزيخ الشط فبنعمل حفل نفيد السد بيجي النحس بضيق الحبس هنغطي الشمس خليك